0: مباشرون كو قبل نجرب شيء تعال دقيقة لما قربنا قلنا تنسى سرون قمي السابة سعني سنسوي شيء تازوا إنور جمعية رقسكي عادة عادن شيء واتو Allied People's Movement APM مي علامة روغو توشن عادن شيء ما قد النوا كما أسلم مداتا ونجا قارب المتاكي دا قبل نجروكا مبون ياجي تبوئي ورق أوكو فانتن بي أرزكي قجها بوشي ومن جمعية رزات الأولى كمان يعني أي كان دا أكفارا كمان يدى روغو كي بزا سيوا أكاكشن كسا حكا أرزكي jahar bauchi zai baza saiwa ta ko ina to me kuke jira maza da mata matasa da dattawa din kasuwa da manoma ku fito kunku da karbatan ku domin rajista a jam'iyyar APM a dukkanin mazabun ku APM mai alamar rogo wadatar kasa arzikin al'umma wannan sako ne daga kwamitin faɗakarwa na jam'iyyar APM a jihar Bauchi
1: Johnny akan titike magana a yau zamu ga kikkiawar sani da mutane suka yi wa magi chicken flavor na gaba karanta harfan celery
2: S C A L A R R I E celery
1: haba mutumina kace kawai ka sauya harfan zuwa celery to ga damar karshe karanto mana harfan turmeric
2: T U R M E R I C turmeric
1: kini daidai ga kwali daya na magi chicken flavor ki dauka
3: magi chicken flavor tare da albasa celery da kuma turmeric ka canza wasa na
4: Ziyarar ta farko a gidan surukai na kusan kiran yan sanda. Bayan murna su duka mun Mr. Shell, sai na ji miyan kuka ta fara turanci. Amma har ta Amina sarauniyar iyayi ta ce, "A zuba mu a kwano in tafi da ita gida."
5: Ji daɗin dandanon al'adu tare da dunkule mai sauƙin marmasawa na Mr. Chef Beef mai dandanon daddawa da kuma haɗaɗɗen kayan kamshi. Mr. Chef, dandanon gida, dandanon al'ada.
6: You're still onto the services of VRC 2 FM 94.6, bringing our time 4:45. It's time to invite you to stay for the next program, Learning by Radio. Stay with us. Enjoy listening.